0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد على راديو الرابعة.
1: دايما كسر المفاهيم ودايما بيفاجئنا وبيبهرنا, وهنا بكلمك عن تو اكس ال هوم. وتعالى اقولك, اول ما بنسمع جمله اثاث فاخر, ايه المرادف ليها في دماغك؟ يعني ايه اللي جه في بالك بالظبط؟ هو ده اسعار مرتفعه. ده بالظبط كمان المفهوم اللي جه يكسره المره دي تو اكس ال هوم, وعمل لكم اثاث جديد فخم وبيعبر عن الفخامه الحقيقيه من الرخام والخشب الصلب, وكمان تصميم ولا اروع. تصاميم ولا أروع, ومعمولة علشان تدوم معاك لسنين وبأسعار مدروسة بتناسب ميزانيتك وميزانيتي. في أحلى من كده, في أحلى من كده, وده حلم الناس كتير, وأنا منكم وأولكم أصلا. أحلم كده يبقى بيتي مليان أساس فخم كده, خش الناس تحس إن أنا ده أنا صرف ومكلف, وأنا دفع حسب ميزانيتي. يعني مش بس كده, كمان في خصومات كبيرة جدا بتبدأ من 25% بتوصل لحد 75%, والكلام ده في الحالتين. يعني في أماكن بتعملها مثلا في الفروع بس أونلاين, بس 2X إن هم عاملها في الاثنين, في الفروع وكمان أونلاين. هتلاقي تخفيضات الكبيرة جدا دي, ودايما وكعت حرفية استثنائية وخامات عالية جدا بأسعار في متناول الجميع, وتطبق الشروط والأحكام. زورهم في الفروع أو أونلاين على 2xandhome.com.
0: دبل بلاي على راديو الرابعة, أغنيتين من دون فواصل برعاية 2XL Home.
2: يا حلو صباح يا حلو طل, يا حلو صباح نهارنا فل, يا حلو صباح يا حلو طل.

إذا متابعينا بس على الهواء عم يفوتكن كتير، نحن معكن كمان عبر كل منصات التواصل الاجتماعي، كواليس ولقاءات ومحتوى ما بتسمعوه على الهواء بتلاقوه بس على صفحاتنا. تابعونا على كل السوشيال ميديا، فيسبوك، تيك توك، إنستغرام، سناب شات، أكس ويوتيوب على عنوان واحد @الرابعة FM.

0: فخامة 2XL هوم في متناول الجميع. استمتعوا بخصومات من 25% إلى 75% الآن. حرفية استثنائية، خامات فاخرة وتصاميم خالدة، أثاث صمم بعناية ليبقى أنيقا وملائما لسنوات طويلة. زوروا فروعنا أو تسوقوا عبر الإنترنت على 2XLHome.com.
1: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم.

انا صدام وبك يا بوش ترضيني، وطرق صاروخين على صدام، طرق صاروخو على صدام، وانا زعلانه على صدام. ابيك يا بوش ترضيني، وبيك يا بوش ترضيني، يا بوش يا ليلي امريكي، وبيك يا كلينت وترضيني، وانا زعلانه على صدام. وبيك يا كلينت وترضيني، وطرق صاروخين على صدام، وطرق صاروخو على صدام. ربي من الحاضي معطيني، ربي من الحاضي معطيني، هلا هلا بيك يا امريكا، يا امريكا يا اللي العروبية، يا امريكا يا بطول عروبية، جونا على الحرب مشتدين، ونبي فرقهم لا يا وخايا، نبي فرقكم لا وخايا. يا مرحبا فيك كثير رازن، واللي على الناس متعالي، هو اللي على الناس متعالي، والعاب صفيق على الكافين، ويا بنتي من صيتهم عالي، يا بنتي من صيتهم عالي، وزيني يا مداوري نازن، وزيني عند الامريكية، وزيني عند الامريكية، وجاييني على الشامية، ويمشون ومتجاولين بديرتها الوطن هي، وبديرتها الوطن وهي. يا مرحبا بيك يا بشر، يا مرحبا بيك يا بشر، وعنا العدوانين تسليني، وعنا العدوان تسليني، ويا مرحبا بيك يا الغالي، وانت بدربوك تخليك، ويا مرحبا بيك يا صدام، هلا هلا بيك يا الغالي، ونمشي على اطلق صاروخي على صدام، دام بغداد على صدام، من هدا بغداد على صدام، هدام البصرة مع بغداد، هدام البصرة مع بغداد. وانا زعلانة على صدام، وبيك يا كلينتا وترضيني، وطرق صاروخو على صدام، هدام البصرة مع بغداد، هدام البصرة مع البغداد، هدام البصرة مع بغداد، والعراق تكفيني، شوف العراق تكفيني. ويا مرحبا بيك كثير رازن، يلي على الناس متعالي، يلي على الناس متعالي، والعاب صفيق على الكافين، والعاب صفيق على الكافين، ويا بنتي من صيتهم عالي، يا بنتي من صيتهم عالي. ما حل الحنا بديها، ما حل الحنا بديها، يا حلو شريت اهلها، يا حلو رصعيت اهلها، يا حلو شرفعات اهلها، بس سيوف مصقلاتي، بس سيوف مصقلاتي، دينا موصيد، وامشي على تجرب شريتي، وبيك تجرب شريتي. اشوي بحليلك يا الامريكي، جاي على السورية يتمشى يتفسح، ولدي هو اخوه جيد ما شاء الله، لا اله الا الله، ويحب دين الاسلام، هو مسيحي بس يبي يسلم ان شاء الله، ان شاء الله في مسلم ان شاء الله، الله كريم، الله كريم. بغداد سلام عليك، احنا سلم عليك سوريين، واهلا وسهلا بامريكي، اهلا وسهلا. صدام حمار، ايوه صدام حمار، كلب حقير نغير، بكرة نسافر حنا على السعودية، فندق السورية دمشق، مع السلامة، شكرا، شكرا جزيلا.